علي سلام في سورة الصاد آية نين فوق أك نينت تبارك الله يالا نين واذكر فاتل كل يوم محمد صلى الله عليه وسلم عبادنا سنو جامية إبراهيم وإسحاق ويعقوب ها متدلت نكو نيت يو خامني نيناكو لي مالا سانت مودي ووتي جيمي سي يالا مودي ووتي جيمي سي مان مان يالا يالا ما واخ لول مودي ووتي نير ديف نيت نييب ني اند سي لا اله الا الله سامبو موتاي جام نييب ام جام مونيكو ام ني لا سي جيتو وون بولن فاتليكو لين لا واخاتي دولا نخاري واذكر عبادنا فاتلكو سونو جاميا ابراهيم واسحاق ويعقوب جامبو ني واخ ابراهيم جامبو ني واخ اسحاق اك جامبو ني واخ يعقوب ابراهيم موم لاني فاندي وون تي سوارا وا تي يالا ني يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم اسحاق موجور يعقوب خام نين يعقوب موجور بنو اسرائيل جيب تبارك الله تي موي بايو يوسف عليه السلام ميغا خامني اندون نانيو يينتا اب نتلم يالا موني جامم ييب اولي الايدي اولي الايدي برامي دوله لانيو تي نيي تاخواله ادنا والابصار برامي غيس غيس لاني والابصار برامي غيس غيس لاني مانام برامي خام خام لاني دانيو بالي وون القوه في العباده والبصائر في الدين اتمرين من اهل القوه في عباده الله واهل العقول المبصره تفسير تبري جيكيب نيار فوك اك نيت خاتوم تيمير اك جوروم نيانت دانيو ام كابتن تي ادنو واي ام خاي لول تام لا يالا بغي تي جام داغي ام كابتن دير نغير سونغ ادنو واي ييب نك ام البصيره تي موي غيس غيس تي موي خام خام yalla beugna lol ko am basira mom la dum junjib ki jotaay bi dilen wax ni al yaghasatu al fikratu al basira nit ki day yew waye day khalat su khalaté mo koy may al basira te moy xam xam xam xam bobu la ibrahima am ishaq am ko yaqub am ko ulil aidi wal absar surat saad ay ñin fuko ak juroom yalla neen inna ñun yalla akhlasnahum tan nañu len bi qalisatin ci tan gu sel zikraddar diko warate diko fatle alakhir manam tan nañ len khalisa lutax ndax adamu iltifatihim ila ad-dunya wa tafakkurihim lid-dar al-baqiya lolu tax yalla tan len akhlasnahum bi ghalifati tanan len ci tan bu sel lutax ñu tan len zikrad dar bay xel guñu bay xel al-akhirah motax yalla tan len bay xel guñu bay al-akhirah motax yalla selal len bolel len ci ay jamm wa innahum te ñom indana fi ñun yalla laminal mustafayn al-akhyar ñinga bok ca ñu tan te ñu nek ay tanne ñu ñu tan lañ ñu nek ay tanef al mustafayni al akhyar xam nga tan tanef buñ tan bokku te kuñ tan rek ndax leg leg gis kuñ tan ko xamni ki bu ñu ko andilon yow mi tan do ko tan kon bok mën na bok ci mustafayni waye bokku ci al akhyar ndax bu ñu tolle ci xolli gerte tabarakallah bay xolli ko ba nopi dafa am gerte yoy xar ak yo xamni ay bousé lañu wala ay sax sax nga xamni bo leen jige duñ sax légui dañ leen di tan tan xarji ak sax sax ci tek feulé waye ci biir kemb gi légui leen ñu jëlat ko nak diko tan tan kemb nak moy tan tanef ndax kemb tanef la nga ñew ci kemb gi di tan wa lool moy tan motax ñu bëgg nit ki buy dañ ci soxna mu tan tanef jigéen nit buñ koy denc goor gi koy denc ci mu fexé bam nek tanef mu tan tanef tan tanef moy tan ko xamné ki ci biir ñi tan la bok nga tanat ko waaw ci biir ñi tan la bok nga tanat

بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم يلا ما خم لم جنم من خمو قبوك. الله يلا لا اله الا هو ام البن يلا كل الموت يلا الحي من رك موي دوند دوند دغ القيوم موم رك مو تخاو تخاو يو دغ لودو يالا سغنو دنا جيخ لودو يالا سغ تخاو اي دنا جيخ لودو يالا سغ دور دا افوم تامبلي لودو يالا سغ تخاو اي دا افوم تامبلي دنج لا تخاوال كودو يالا بو تخاو لا تخاوال يالا كين تخاوال سبحانه وتعالى الحي القيوم يلا نزل عليك ما وجهك يو نزل عليك ما وجهك يو دير بنارفك أكنيت الكتابة ربيد القرآن بالحق فل فل واتيوك نجر ميزيك سيجلكو واتيوك نجر أرتي سيجلكو dako wacce bil haqq ci full ku bëgg ñakkalo alquran full yëndi nga yalla ko fi digg muy way alquran bo xarito ak moom yalla leena xarito nga ku baax soko ñaanale ñaanal nga toñ ka alquran bi ñëwé ci full musaddiqan lima bayna yadihi deggal lako jitu won deggal tawrat deggal injil deugal sabur wa anzala tawrata yalla wacce tawra wal injila adi injil isal alquran dama nazzala tawra mun anzala injil mun anzala anzala mun ni lako wacce mo sokki jep nazzala nak mun ni lako don wacce butey mo ci aya butey sar lul mun nazzala etap par etap نون لي الله وجه القرآن من قبل لجيت القرآن هدى القرآن بمجوة من يكنجب للناس انجرني بنيب غور جيان مغنو كجلت كجلت للناس وأنزل الفرقان موجه فرقان لدي كمان ما ما يسوه في موسى يا yeb suñu borom tabaraka taala wacce ko ndax culture ci nit ak civilisation dañ koy duddualé sa bi am may la ko tey dañuy ñëw pour di orienter yi nga xamne moy culture nit ñi tabaraka dañ ñëw dem am fass yi ni moderniser culture jambe yi lolu la yaq aduna ci yeb mom tubab bi su bohon tubab bi ñangi won ci suratu ali imran ay ñent suñu borom tabaraka taala mu ñuy wan tire yi tudal yeb al kitab at tawrat al injil ak al furqan suñu borom ni innal ladhina kafaru yi nga xamni wedd nañu bi ayati llahi ci aya yalla yi ñoñu lewum am nañu azabun shadid mbugal mu metti mbugal mu tar yalla nañu ci yalla musal wallahu tan yi xamni yalla azizun kutabla zintiqam way lay fayu yalla ko tedd la waye day fayanto moy du mom ci bopam mom yalla moy gaddu la dina door waye yalla rabbi aduna lo xamne so toñe yalla aduna ay fayu lolou lañu tudé ay loi historique wala loi naturelle comme lu len ñangal ci dako yeen jankatu bi waye moy yo xamne bo

في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة أم القرى في مكتب مكرمة ما واخ واخ جوجو في تفسير بني تدي صفحة التفاسير في جيكي فوق أكنيات خطوم جرم فوق أكنيار تبارك الله يعلمون وآية لهم بين لنبتي مندر جمي ورن يالا كان الله تأمن كاتم مندر جمي لن من الليل قدقي نسلخ لني جنة من وجمام النهار بتجب نسلخنا جف جمعي مني تقل درب بي أكبيو لرمي نسلخ مني تقل درب بي أكبيو نونكم مصنف لكو تبير جنكو كما نفس بقبو كدفع تبارك الله من ليمل نسلخ منه النهار بتبي من الجنات جوجي